0: اختي بالصوفيا مزارة فلينا وناو
1: مادي ايفا تبرو بولور ام ايفا تبرو بولور
0: مزارة فلينا وناو